0: هم أبو هرا ما فرا أبو هادا فرفر أبو هرا ما فرا أبو سافري بورو أبو هرا ما فرا بولنغ أبو بوري
1: Bolanga, Samba Torres blues dedikerad till de underbetalda kvinnor som sliter i den traditionella sheasmörstillverkningen som sedan ger globala kosmetikföretag miljonvinster.